ملاين دراهم باش نكون غني مولجاه، ما حكمتش ملاين بنادم باش نحس رايس طاير في سماه، ما جريتش كيف الحمق في الفجر نيراني قاد يا بلا كبريت، كاسي وكاسك باتاي مسكر خويا صديقي هاني جيت، انا اللي الدنيا علماتو انا اللي الرحبة وراتو، انا اللي الدنيا علماتو انا اللي الرحبة وراتو.